0: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
1: لا إله إلا الله.
0: ذلكم خير